0: فإذا حبك الفضاء وقلبي طائر في الفضاء ضل وتاه أنا في عالم قصي سحيق أنا في عالم قصي سحيق لا أراها لكن روحي تراها
1: فإذا حبك الفضاء